0: يونا بوت كي فانونك كذا شاغتوينك أتوروك راديو من تاناف أوكريدو سرينت تيسان هارو موراتو تيسان هارو مورا هرمين تيك مي هودوين كرستر مكورني أفو أداتشو كاروز
1: Palesztina titkos történetei

0: Turchia.
1: Turkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Qui è la radio La Voce della Turchia.
2: Esta es La Voz de Turquía.
3: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
4: Юфлет Зари и Турция.
5: 这里是 Туарчи Чешен Бонго Дентай.
0: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
6: دا ترکیه غنگ رادیو دا.
0: خصومه ترکیهی زین رادیو گایانه.
7: اترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
8: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
2: ایچ رادیو وچه ترکیه.
0: گوارید گولس ترکیه.
9: ایفیرده ترکیه اوازه.
8: گیت لیر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
10: Anlamadın ola. Türkiye Avazı Radyosu.
11: Edo İfonetis Türkiye.
0: Oldi Radyo Glas Türkiye.
12: Gider Redi Amuriyet Türkiye.
13: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
0: Este Radyo Voz de Türkiye.
15: こちらはトルキエの声ラジオです。
8: ズボルはグラソットなトルキエ。
2: エフィルでトルキエオボズラジオさ。イッチトルキエホンギアラジオや。
0: オールドラジオグラストルキエ。
16: トルキエウヌラジオソ。
0: ブラス、トルキエニンセシラジオソ。